0: يا لا ولا عين يا لا
1: ولا عين يا لا يا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا ع

الكوكلا الكوكلان كان ديخل وزي وبص عليها والهواي كوكلان كان ديخل وزي وبص عليها والهواي ولا مش اشبوب والباي باي

يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها